هاتي لي التفوق فيها شبه وديني يتي لاسكالاغي تفنى غلستانتي دلال تعجرت يواجه صورتي